شما طارت لبعيد ارجع واني الزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ضليت.